أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تحذيرات من فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال اليابان جراء أمطار غزيرة. استمرار عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات على طول الحدود النيبالية الصينية. كاتاياما وبيسنت يؤكدان على ضرورة تحركات الين المنظمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب منخفض جوي مصاحب لجبهة مطرية في هطول أمطار غزيرة على شمالي اليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وهطول المزيد من الأمطار، لا سيما في محافظة أوموري. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سحبا كثيفة من الأمطار الغزيرة في محافظة أوموري تزيد بشكل كبير من مخاطر الانزلاقات الأرضية أو الفيضانات التي تهدد الأرواح. وأعلن مسؤولون عن عدة حالات من هطول أمطار غزيرة قياسية خلال فترات قصيرة في أوموري، وأصدرت الوكالة تحذيرا عاجلا من هطول أمطار غزيرة من المستوى الرابع، وتحذيرا عاجلا من الانزلاقات الأرضية من المستوى الرابع في بعض مناطق المحافظة، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات لضمان السلامة. وتقول سلطات الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة موضعية في منطقة توهوكو حتى يوم الخميس. في غضون ذلك، ظلت العاصفة الاستوائية كروفان شبه ثابتة فوق المحيط جنوب اليابان حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة كروفان ببطء شمالا حتى يوم الجمعة تقريبا لتقترب من أوكيناوا وأمامي. ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة في هيجان البحار في تلك المناطق، وتدعو الوكالة إلى توخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية. كما تتوقع الوكالة هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غربي اليابان إلى شرقيها ابتداء من يوم الخميس، ودعت المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات. تتواصل جهود الإنقاذ للأشخاص المتضررين من السيول بالقرب من الحدود بين نيبال والصين بعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة. وأكد مسؤول إدارة الكوارث في نيبال وفاة 1050 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين حتى يوم الثلاثاء، ويشمل المفقودون 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمقتل 16 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. ويقول مسؤولون نيباليون إن الكثير من المجتمع

المتضررة لا تزال تعاني من قطاع التيار الكهربائي والاتصالات، ويضيفون أن السكان عالقون بعد أن قطعت السيول الطرق والجسور. ويقال إن نقص الآلات الثقيلة يعيق إزالة الأوحال، في حين تواجه عمليات الإنقاذ بالمروحيات صعوبات. وتقوم حكومة نيبال بنشر حوالي 20,000 فرد من بينهم عناصر من الجيش والشرطة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، ولا يزال أكثر من 630 عاملاً في محطات الطاقة الكهرومائية محاصرين داخل المباني أو الأنفاق في منطقتي راسوا ونواكوت في وسط نيبال، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المناطق المنكوبة طوال الأسبوع، ويواجه عمال الإنقاذ خطر وقوع كوارث ثانوية مثل فيضان الأنهار.

تقول وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتفقان على أن تحركات الين المنظمة ضرورية لاستقرار السوق المالية، وقد التقى الاثنان لإجراء محادثات يوم الاثنين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا لكبار المسؤولين عن الشؤون المالية في مجموعة العشرين. وكان هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ أن تدخل البلدان بشكل مشترك في سوق العملات قبل شهر لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين. وبعد الاجتماع صرحت كاتاياما للصحفيين قائلة: لقد أكدنا أن التحركات المنظمة في سعر صرف الين مقابل الدولار ضرورية لاستقرار الأسواق المالية العالمية، وأن الجهود المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة ستساعد في تحقيق هذا الهدف المشترك. كما التقى بيسنت بشكل منفصل مع محافظ بنك اليابان أويدا كازوو، وقدمت إيرين براون نائبة وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية تفاصيل تصريحات بيسنت إلى كاتاياما وأويدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، وقالت إنه أوضح لهما أن اليابان بحاجة إلى أن توضح للسوق أنها تتجه نحو أسعار فائدة أعلى واستدامة مالية، لكن كاتاياما قالت في تصريحاتها للصحفيين أن السياسة النقدية هي مسألة تخص بنك اليابان ولم تتم مناقشتها مع بيسنت. وقالت أيضا إنها أكدت أن اليابان ستسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد قوي واستدامة مالية. أعلن بنك التنمية الأسيوي أنه أعيد انتخاب رئيسه الحالي الياباني كاندا ماساتو لفترة ولاية مدتها 5 سنوات، ويقع مقر البنك في مانيلا، وقد تأسس للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز تطوير البنية التحتية في آسيا. وبدأت ولاية كاندا في فبراير شباط 2025، وقد حصل على دعم بالإجماع للبقاء في منصبه كرئيس في تصويت أجراه مجلس محافظي بنك التنمية الأسيوي. وقال إن الصدمات التي تهز آسيا والمحيط الهادئ تعني أن بنك التنمية الأسيوي يجب أن يكون ركيزة الاستقرار في المنطقة، وتبع قائلا: يجب علينا التعبئة بسرعة وبالحجم الذي يحتاجه أعضاؤنا لحماية الناس اليوم مع المساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للجيل القادم. وكان كاندا قد شغل سابقا منصب كبير دبلوماسي العملة في اليابان من عام 2021 إلى 2024، وقد أشرف على تدخلات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي للحد من الانخفاض التاريخي للين. وتنتهي ولاية كاندا الحالية في شهر نوفمبر تشرين الثاني عندما تبدأ ولايته الجديدة، وكان المرشح الوحيد الذي تم ترشيحه. أعلنت الولايات المتحدة القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها أكملت الموجة الأخيرة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات جاءت رداً على محاولات شن هجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى أفراد الخدمة الأمريكية. ووصف الرئيس دونالد ترامب الضربات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنها كبيرة وقوية، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة ومتعهدا بضربها بشكل أقوى وبمستوى أعلى إذا

ردت بالمثل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقاً أنه بدأ ما أسماه رداً مؤسفاً على المعتدين، كما زعم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية باستخدام نظام الدفاع الجوي الفضائي الجديد. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: إليكم المعاني。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام سان، 何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: 味噌ラーメン.
0: 味噌ラーメン.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします.
0: أنا سأخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
0: هو المبتدأ.
5: 一番
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتشيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتشيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتشيبان
0: فيكون
5: إيتشيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتشيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
5: أويشي ديس إيتشيبان أويشي ديس دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماس كا؟
7: كوري غا أوسسمي ديس.
0: إليكم المعاني.
6: دوريغا إيتشيبان نينكي غا أريماس كا؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: نينكي غا أريماس
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: نينكي
0: يعني شعبية؟
5: أريماس
0: هي صيغة مس من الفعل؟
5: أر
0: أي يوجد.
2: كوري غا أوسسمي ديس.
1: أنا أقترح هذا.
5: كوري
0: يعني هذا.
5: أوسسمي
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: نينكي غا أريماس. إيتشيبان نينكي غا أريماس. دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماس كا؟
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: ياسوي. ياسوي.
2: どれが一番安いですか?
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكنا. أوتوكنا
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は?
5: ご注文は?
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
5: تشومون
0: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
1: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعا ما مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها.

0: هناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تحذيرات من فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال اليابان جراء أمطار غزيرة. استمرار عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات على طول الحدود النيبالية الصينية. كاتاياما وبيسنت يؤكدان على ضرورة تحركات الين المنظمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب منخفض جوي مصاحب لجبهة مطرية في هطول أمطار غزيرة على شمالي اليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وهطول المزيد من الأمطار، لا سيما في محافظة أوموري. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سحبا كثيفة من الأمطار الغزيرة في محافظة أوموري تزيد بشكل كبير من مخاطر الانزلاقات الأرضية أو الفيضانات التي تهدد الأرواح. وأعلن مسؤولون عن عدة حالات من هطول أمطار غزيرة قياسية خلال فترات قصيرة في أوموري، وأصدرت الوكالة تحذيرا عاجلا من هطول أمطار غزيرة من المستوى الرابع، وتحذيرا عاجلا من الانزلاقات الأرضية من المستوى الرابع في بعض مناطق المحافظة، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات لضمان السلامة. وتقول سلطات الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة موضعية في منطقة توهوكو حتى يوم الخميس. في غضون ذلك، ظلت العاصفة الاستوائية كروفان شبه ثابتة فوق المحيط جنوب اليابان حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة كروفان ببطء شمالا حتى يوم الجمعة تقريبا لتقترب من أوكيناوا وأمامي. ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة في هيجان البحار في تلك المناطق، وتدعو الوكالة إلى توخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية. كما تتوقع الوكالة هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غربي اليابان إلى شرقيها ابتداء من يوم الخميس، ودعت المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات. تتواصل جهود الإنقاذ للأشخاص المتضررين من السيول بالقرب من الحدود بين نيبال والصين بعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة. وأكد مسؤول إدارة الكوارث في نيبال وفاة 1050 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين حتى يوم الثلاثاء، ويشمل المفقودون 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمقتل 16 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. ويقول مسؤولون نيباليون إن الكثير من المجتمعات المتضررة لا تزال تعاني من قطاع التيار الكهربائي والاتصالات، ويضيفون أن السكان عالقون بعد أن قطعت السيول الطرق والجسور. ويقال إن نقص الآلات الثقيلة يعيق إزالة الأوحال، في حين تواجه عمليات الإنقاذ بالمروحيات صعوبات. وتقوم حكومة نيبال بنشر حوالي 20,000 فرد من بينهم عناصر من الجيش والشرطة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، ولا يزال أكثر من 630 عاملا في محطات الطاقة الكهرومائية محاصرين داخل المباني أو الأنفاق في منطقتي راسوا ونواكوت في وسط نيبال. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المناطق المنكوبة طوال الأسبوع، ويواجه عمال الإنقاذ خطر وقوع كوارث ثانوية مثل فيضان الأنهار.

تقول وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتفقان على أن تحركات الين المنظمة ضرورية لاستقرار السوق المالية، وقد التقى الاثنان لإجراء محادثات يوم الاثنين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا لكبار المسؤولين عن الشؤون المالية في مجموعة العشرين، وكان هذا أول لقاء مباشر بينهم.

منذ أن تدخل البلدان بشكل مشترك في سوق العملات قبل شهر لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين. وبعد الاجتماع صرحت كاتاياما للصحفيين قائلة: لقد أكدنا أن التحركات المنظمة في سعر صرف الين مقابل الدولار ضرورية لاستقرار الأسواق المالية العالمية، وأن الجهود المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة ستساعد في تحقيق هذا الهدف المشترك. كما التقى بيسنت بشكل منفصل مع محافظ بنك اليابان أويدا كازوو، وقدمت إيرين براون نائبة وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية تفاصيل تصريحات بيسنت إلى كاتاياما وأويدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، وقالت إنه أوضح لهما أن اليابان بحاجة إلى أن توضح للسوق أنها تتجه نحو أسعار فائدة أعلى واستدامة مالية. لكن كاتاياما قالت في تصريحاتها للصحفيين أن السياسة النقدية هي مسألة تخص بنك اليابان ولم تتم مناقشتها مع بيسنت. وقالت أيضا إنها أكدت أن اليابان ستسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد قوي واستدامة مالية. أعلن بنك التنمية الآسيوي أنه أعيد انتخاب رئيسه الحالي الياباني كاندا ماساتو لفترة ولاية مدتها 5 سنوات، ويقع مقر البنك في مانيلا، وقد تأسس للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز تطوير البنية التحتية في آسيا. وبدأت ولاية كاندا في فبراير شباط 2025، وقد حصل على دعم بالإجماع للبقاء في منصبه كرئيس في تصويت أجراه مجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي. وقال إن الصدمات التي تهز آسيا والمحيط الهادئ تعني أن بنك التنمية الآسيوي يجب أن يكون ركيزة الاستقرار في المنطقة، وتبع قائلا: يجب علينا التعبئة بسرعة وبالحجم الذي يحتاجه أعضاؤنا لحماية الناس اليوم مع المساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للجيل القادم. وكان كاندا قد شغل سابقا منصب كبير دبلوماسي العملة في اليابان من عام 2021 إلى 2024، وقد أشرف على تدخلات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي للحد من الانخفاض التاريخي للين. وتنتهي ولاية كاندا الحالية في شهر نوفمبر تشرين الثاني عندما تبدأ ولايته الجديدة، وكان المرشح الوحيد الذي تم ترشيحه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها أكملت الموجة الأخيرة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات جاءت رداً على محاولات شن هجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى أفراد الخدمة الأمريكية. ووصف الرئيس دونالد ترامب الضربات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنها كبيرة وقوية، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة ومتعهدا بضربها بشكل أقوى وبمستوى أعلى إذا ردت بالمثل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه بدأ ما أسماه ردا مؤسفا على المعتدين، كما زعم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية باستخدام نظام الدفاع الجوي الفضائي الجديد. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تحذيرات من فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال اليابان جراء أمطار غزيرة. استمرار عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات على طول الحدود النيبالية الصينية. كاتاياما وبيسنت يؤكدان على ضرورة تحركات الين المنظمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب منخفض جوي مصاحب لجبهة مطرية في هطول أمطار غزيرة على شمالي اليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وهطول المزيد من الأمطار، لا سيما في محافظة أوموري. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سحبا كثيفة من الأمطار الغزيرة في محافظة أوموري تزيد بشكل كبير من مخاطر الانزلاقات الأرضية أو الفيضانات التي تهدد الأرواح. وأعلن مسؤولون عن عدة حالات من هطول أمطار غزيرة قياسية خلال فترات قصيرة في أوموري، وأصدرت الوكالة تحذيرا عاجلا من هطول أمطار غزيرة من المستوى الرابع، وتحذيرا عاجلا من الانزلاقات الأرضية من المستوى الرابع في بعض مناطق المحافظة، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات لضمان السلامة. وتقول سلطات الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة موضعية في منطقة توهوكو حتى يوم الخميس. في غضون ذلك، ظلت العاصفة الاستوائية كروفان شبه ثابتة فوق المحيط جنوب اليابان حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة كروفان ببطء شمالا حتى يوم الجمعة تقريبا لتقترب من أوكيناوا وأمامي. ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة في هيجان البحار في تلك المناطق، وتدعو الوكالة إلى توخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية. كما تتوقع الوكالة هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غربي اليابان إلى شرقيها ابتداء من يوم الخميس، ودعت المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات. تتواصل جهود الإنقاذ للأشخاص المتضررين من السيول بالقرب من الحدود بين نيبال والصين بعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة. وأكد مسؤول إدارة الكوارث في نيبال وفاة 1050 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين حتى يوم الثلاثاء، ويشمل المفقودون 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمقتل 16 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. ويقول مسؤولون نيباليون إن الكثير من المجتمعات المتضررة لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات، ويضيفون أن السكان عالقون بعد أن قطعت السيول الطرق والجسور. ويقال إن نقص الآلات الثقيلة يعيق إزالة الأوحال، في حين تواجه عمليات الإنقاذ بالمروحيات صعوبات. وتقوم حكومة نيبال بنشر حوالي 20,000 فرد، من بينهم عناصر من الجيش والشرطة، للقيام بعمليات البحث والإنقاذ. ولا يزال أكثر من 630 عاملا في محطات الطاقة الكهرومائية محاصرين داخل المباني أو الأنفاق في منطقتي راسوا ونواكوت في وسط نيبال. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المناطق المنكوبة طوال الأسبوع. ويواجه عمال الإنقاذ خطر وقوع كوارث ثانوية مثل فيضان الأنهار.

تقول وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتفقان على أن تحركات الين المنظمة ضرورية لاستقرار السوق المالية، وقد التقى الاثنان لإجراء محادثات يوم الاثنين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا لكبار المسؤولين عن الشؤون المالية في مجموعة العشرين. وكان هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ أن تدخل البلدان بشكل مشترك في سوق العملات قبل شهر لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين. وبعد الاجتماع صرحت كاتاياما للصحفيين قائلة: لقد أكدنا أن التحركات المنظمة في سعر صرف الين مقابل الدولار ضرورية لاستقرار الأسواق المالية العالمية، وأن الجهود المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة ستساعد في تحقيق هذا الهدف المشترك. كما التقى بيسنت بشكل منفصل مع محافظ بنك اليابان أويدا كازوو، وقدمت إيرين براون نائبة وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية تفاصيل تصريحات بيسنت إلى كاتاياما وأويدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، وقالت إنه أوضح لهما أن اليابان بحاجة إلى أن توضح للسوق أنها تتجه نحو أسعار فائدة أعلى واستدامة مالية، لكن كاتاياما قالت في تصريحاتها للصحفيين أن السياسة النقدية هي مسألة تخص بنك اليابان ولم تتم مناقشتها مع بيسنت. وقالت أيضا إنها أكدت أن اليابان ستسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد قوي واستدامة مالية. أعلن بنك التنمية الآسيوي أنه أعيد انتخاب

رئيسه الحالي الياباني كاندا ماساتو لفترة ولاية مدتها 5 سنوات، ويقع مقر البنك في مانيلا، وقد تأسس للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز تطوير البنية التحتية في آسيا. وبدأت ولاية كاندا في فبراير شباط 2025، وقد حصل على دعم بالإجماع للبقاء في منصبه كرئيس في تصويت أجراه مجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي. وقال إن الصدمات التي تهز آسيا والمحيط الهادئ تعني أن بنك التنمية الآسيوي يجب أن يكون ركيزة الاستقرار في المنطقة، وتبع قائلا: يجب علينا التعبئة بسرعة وبالحجم الذي يحتاجه أعضاؤنا لحماية الناس اليوم مع المساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للجيل القادم. وكان كاندا قد شغل سابقا منصب كبير دبلوماسي العملة في اليابان من عام 2021 إلى 2024، وقد أشرف على تدخلات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي للحد من الانخفاض التاريخي للين. وتنتهي ولاية كاندا الحالية في شهر نوفمبر تشرين الثاني عندما تبدأ ولايته الجديدة، وكان المرشح الوحيد الذي تم ترشيحه. أعلنت الولايات المتحدة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها أكملت الموجة الأخيرة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات جاءت رداً على محاولات شن هجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى أفراد الخدمة الأمريكية. ووصف الرئيس دونالد ترامب الضربات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنها كبيرة وقوية، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة ومتعهدا بضربها بشكل أقوى وبمستوى أعلى إذا ردت بالمثل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه بدأ ما أسماه ردا مؤسفا على المعتدين، كما زعم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية باستخدام نظام الدفاع الجوي الفضائي الجديد. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: إليكم المعاني。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام さん、何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番美味しいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: ميسو رامن がおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: ميسو رامن.
1: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهون رامن وا اويشي يو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: دوري
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: دوري
0: هو المبتدأ.
5: إيشيبان
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتشيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتشيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتشيبان
0: فيكون
5: إيتشيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتشيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا.
5: أويشي ديس، إيتشيبان أويشي ديس، دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: どれが一番人気がありますか؟
7: これがおすすめです。
0: إليكم المعاني.
6: أيها
1: الأكثر شعبية؟
5: نينكي غاريماس
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: نينكي
0: يعني شعبية.
5: أريماس
0: هي صيغة مس من الفعل
5: أر
0: أي يوجد.
2: كوري غا أوسسمي ديس.
1: أنا أقترح هذا.
5: كوري
0: يعني هذا.
5: أوسسمي
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: نينكي غاريماس 一番人気があります. どれが一番人気がありますか?
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: يسوي. يسوي.
2: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا. أوتوكونا
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は?
5: ご注文は?
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون. يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على

0: الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
1: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
3: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
3: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تحذيرات من فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال اليابان جراء أمطار غزيرة. استمرار عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات على طول الحدود النيبالية الصينية. كاتاياما وبيسنت يؤكدان على ضرورة تحركات الين المنظمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب منخفض جوي مصاحب لجبهة مطرية في هطول أمطار غزيرة على شمالي اليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وهطول المزيد من الأمطار، لا سيما في محافظة أوموري. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سحباً كثيفة من الأمطار الغزيرة في محافظة أوموري تزيد بشكل كبير من مخاطر الانزلاقات الأرضية أو الفيضانات التي تهدد الأرواح. وأعلن مسؤولون عن عدة حالات من هطول أمطار غزيرة قياسية خلال فترات قصيرة في أوموري، وأصدرت الوكالة تحذيراً عاجلاً من هطول أمطار غزيرة من المستوى الرابع، وتحذيراً عاجلاً من الانزلاقات الأرضية من المستوى الرابع في بعض مناطق المحافظة، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات لضمان السلامة. وتقول سلطات الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة موضعية في منطقة توهوكو حتى يوم الخميس. في غضون ذلك، ظلت العاصفة الاستوائية كروفان شبه ثابتة فوق المحيط جنوب اليابان حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة كروفان ببطء شمالا حتى يوم الجمعة تقريبا لتقترب من أوكيناوا وأمامي. ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة في هيجان البحار في تلك المناطق، وتدعو الوكالة إلى توخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية. كما تتوقع الوكالة هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غربي اليابان إلى شرقيها ابتداء من يوم الخميس، ودعت المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات. تتواصل جهود الإنقاذ للأشخاص المتضررين من السيول بالقرب من الحدود بين نيبال والصين بعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة. وأكد مسؤول إدارة الكوارث في نيبال وفاة 1050 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين حتى يوم الثلاثاء، ويشمل المفقودون 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمقتل 16 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. ويقول مسؤولون نيباليون إن الكثير من المجتمعات المتضررة لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات، ويضيفون أن السكان عالقون بعد أن قطعت السيول الطرق والجسور. ويقال إن نقص الآلات الثقيلة يعيق إزالة الأوحال، في حين تواجه عمليات الإنقاذ بالمروحيات صعوبات. وتقوم حكومة نيبال بنشر حوالي 20,000 فرد من بينهم عناصر من الجيش والشرطة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، ولا يزال أكثر من 630 عاملا في محطات الطاقة الكهرومائية محاصرين داخل المباني أو الأنفاق في منطقتي راسوا ونواكوت في وسط نيبال. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المناطق المنكوبة طوال الأسبوع، ويواجه عمال الإنقاذ خطر وقوع كوارث ثانوية مثل فيضان الأنهار.

تقول وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتفقان على أن تحركات الين المنظمة ضرورية لاستقرار السوق المالية، وقد التقى الاثنان لإجراء محادثات يوم الاثنين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا لكبار المسؤولين عن الشؤون المالية في مجموعة العشرين. وكان هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ أن تدخل البلدان بشكل مشترك في سوق العملات قبل شهر لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين. وبعد الاجتماع صرحت كاتاياما للصحفيين قائلة: لقد أكدنا أن التحركات المنظمة في سعر صرف الين مقابل الدولار ضرورية لاستقرار الأسواق المالية العالمية، وأن الجهود المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة ستساعد في تحقيق هذا الهدف المشترك. كما التقى بيسنت بشكل منفصل مع محافظ بنك اليابان أويدا كازوو، وقدمت إيرين براون نائبة وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية تفاصيل تصريحات بيسنت إلى كاتاياما وأويدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، وقالت إنه أوضح لهما أن اليابان بحاجة إلى أن توضح للسوق أنها تتجه نحو أسعار فائدة أعلى واستدامة مالية، لكن كاتاياما قالت في تصريحاتها للصحفيين أن السياسة النقدية هي مسألة تخص بنك اليابان ولم تتم مناقشتها مع بيسنت. وقالت أيضا إنها أكدت أن اليابان ستسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد قوي واستدامة مالية. أعلن بنك التنمية الآسيوي أنه أعيد انتخاب رئيسه الحالي الياباني كاندا ماساتو لفترة ولاية مدتها 5 سنوات، ويقع مقر البنك في مانيلا، وقد تأسس للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز تطوير البنية التحتية في آسيا. وبدأت ولاية كاندا في فبراير شباط 2025، وقد حصل على دعم بالإجماع للبقاء في منصبه كرئيس في تصويت أجراه مجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي. وقال إن الصدمات التي تهز آسيا والمحيط الهادئ تعني أن بنك التنمية الآسيوي يجب أن يكون ركيزة الاستقرار في المنطقة، وتبع قائلا: يجب علينا التعبئة بسرعة وبالحجم الذي يحتاجه أعضاؤنا لحماية الناس اليوم مع المساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للجيل القادم. وكان كاندا قد شغل سابقا منصب كبير دبلوماسي العملة في اليابان من عام 2021 إلى 2024، وقد أشرف على تدخلات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي للحد من الانخفاض التاريخي للين. وتنتهي ولاية كاندا الحالية في شهر نوفمبر تشرين الثاني عندما تبدأ ولايته الجديدة، وكان المرشح الوحيد الذي تم ترشيحه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها أكملت الموجة الأخيرة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات جاءت رداً على محاولات شن هجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى أفراد الخدمة الأمريكية. ووصف الرئيس دونالد ترامب الضربات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنها كبيرة وقوية، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة ومتعهدا بضربها بشكل أقوى وبمستوى أعلى إذا ردت بالمثل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه بدأ ما أسماه ردا مؤسفا على المعتدين، كما زعم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية باستخدام نظام الدفاع الجوي الفضائي الجديد. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخطوات

0: الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
2: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。إليكم
2: المعاني.
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
4: ご注文は؟
2: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
4: تام سان، ناني يسر؟
2: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول
3: どれが一番美味しいですか؟
2: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب
4: ميسو رامن がおすすめだよ.
2: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم
3: ميسو رامن.
1: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ.
2: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
2: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私、味噌ラーメンにします.
2: أنا سأخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
2: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
2: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番美味しいですか؟
2: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
2: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
2: هو المبتدأ.
5: 一番
2: يعني رقم واحد،
5: أويشي
2: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: 一番美味しい
2: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ですか
2: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة، نستخدم اللفظ
5: 一番.
2: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
2: ولكن قبله نقول
5: 一番
2: فيكون
5: 一番美味しい.
2: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: どれが一番どれ
2: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول どれが一番美味しいですか؟ استمعوا ورددوا.
5: 美味しいです。一番美味しいです。どれが一番美味しいですか？
2: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: どれが一番人気がありますか؟
7: これがおすすめです。
2: إليكم المعاني.
6: どれが一番人気がありますか؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: 人気があります.
2: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: 人気
2: يعني شعبية.
5: あります
2: هي صيغة مس من الفعل
5: ある
2: أي يوجد.
0: これがおすすめです。
1: أنا أقترح هذا.
5: これ
2: يعني هذا.
5: おすすめ
2: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
2: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: ياسي ياسي.
0: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
2: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا أوتوكونا،
2: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
4: ご注文は؟
5: ご注文は؟
2: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون
5: 注文
2: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
7: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الرامن.
2: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
1: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
2: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
2: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق

استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تحذيرات من فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال اليابان جراء أمطار غزيرة. استمرار عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات على طول الحدود النيبالية الصينية. كاتاياما وبيسنت يؤكدان على ضرورة تحركات الين المنظمة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب منخفض جوي مصاحب لجبهة مطرية في هطول أمطار غزيرة على شمالي اليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وهطول المزيد من الأمطار، لا سيما في محافظة أوموري. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سحبا كثيفة من الأمطار الغزيرة في محافظة أوموري تزيد بشكل كبير من مخاطر الانزلاقات الأرضية أو الفيضانات التي تهدد الأرواح. وأعلن مسؤولون عن عدة حالات من هطول أمطار غزيرة قياسية خلال فترات قصيرة في أوموري، وأصدرت الوكالة تحذيرا عاجلا من هطول أمطار غزيرة من المستوى الرابع، وتحذيرا عاجلا من الانزلاقات الأرضية من المستوى الرابع في بعض مناطق المحافظة، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات لضمان السلامة. وتقول سلطات الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة موضعية في منطقة توهوكو حتى يوم الخميس. في غضون ذلك ظلت العاصفة الاستوائية كروفان شبه ثابتة فوق المحيط جنوب اليابان حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة كروفان ببطء شمالا حتى يوم الجمعة تقريبا لتقترب من أوكيناوا وأمامي. ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة في هيجان البحار في تلك المناطق، وتدعو الوكالة إلى توخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية. كما تتوقع الوكالة هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غربي اليابان إلى شرقيها ابتداء من يوم الخميس، ودعت المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات. تتواصل جهود الإنقاذ للأشخاص المتضررين من السيول بالقرب من الحدود بين نيبال والصين بعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة. وأكد مسؤول إدارة الكوارث في نيبال وفاة 1050 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين حتى يوم الثلاثاء، ويشمل المفقودون 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمقتل 16 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. ويقول مسؤولون نيباليون إن الكثير من المجتمعات المتضررة لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات، ويضيفون أن السكان عالقون بعد أن قطعت السيول الطرق والجسور. ويقال إن نقص الآلات الثقيلة يعيق إزالة الأوحال، في حين تواجه عمليات الإنقاذ بالمروحيات صعوبات. وتقوم حكومة نيبال بنشر حوالي 20,000 فرد من بينهم عناصر من الجيش والشرطة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، ولا يزال أكثر من 630 عاملا في محطات الطاقة الكهرومائية محاصرين داخل المباني أو الأنفاق في منطقتي راسوا ونواكوت في وسط نيبال. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المناطق المنكوبة طوال الأسبوع، ويواجه عمال الإنقاذ خطر وقوع كوارث ثانوية مثل فيضان الأنهار.

تقول وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتفقان على أن تحركات الين المنظمة ضرورية لاستقرار السوق المالية، وقد التقى الاثنان لإجراء محادثات يوم الاثنين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعاً لكبار المسؤولين عن الشؤون المالية في مجموعة العشرين، وكان هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ أن تدخل البلدان بشكل مشترك في سوق العملات قبل شهر لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين. وبعد الاجتماع صرحت كاتاياما للصحفيين قائلة: لقد أكدنا أن التحركات المنظمة في سعر صرف الين مقابل الدولار ضرورية

استقرار الأسواق المالية العالمية، وأن الجهود المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة ستساعد في تحقيق هذا الهدف المشترك، كما التقى بسنت بشكل منفصل مع محافظ بنك اليابان أويدا كازوو، وقدمت إيرين براون نائبة وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية تفاصيل تصريحات بيسنت إلى كاتاياما وأويدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، وقالت إنه أوضح لهما أن اليابان بحاجة إلى أن توضح للسوق أنها تتجه نحو أسعار فائدة أعلى واستدامة مالية، لكن كاتاياما قالت في تصريحاتها للصحفيين إن السياسة النقدية هي مسألة تخص بنك اليابان ولم تتم مناقشتها مع بيسنت. وقالت أيضا إنها أكدت أن اليابان ستسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد قوي واستدامة مالية. أعلن بنك التنمية الآسيوي أنه أعيد انتخاب رئيسه الحالي الياباني كاندا ماساتو لفترة ولاية مدتها 5 سنوات، ويقع مقر البنك في مانيلا، وقد تأسس للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز تطوير البنية التحتية في آسيا. وبدأت ولاية كاندا في فبراير شباط 2025، وقد حصل على دعم بالإجماع للبقاء في منصبه كرئيس في تصويت أجراه مجلس محافظي بنك التنمية الأسيوي. وقال إن الصدمات التي تهز آسيا والمحيط الهادئ تعني أن بنك التنمية الأسيوي يجب أن يكون ركيزة الاستقرار في المنطقة، وتبع قائلا يجب علينا التعبئة بسرعة وبالحجم الذي يحتاجه أعضاؤنا لحماية الناس اليوم مع المساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للجيل القادم. وكان كاندا قد شغل سابقا منصب كبير دبلوماسي العملة في اليابان من عام 2021 إلى 2024، وقد أشرف على تدخلات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي للحد من الانخفاض التاريخي للين. وتنتهي ولاية كاندا الحالية في شهر نوفمبر تشرين الثاني عندما تبدأ ولايته الجديدة، وكان المرشح الوحيد الذي تم ترشيحه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها أكملت الموجة الأخيرة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات جاءت رداً على محاولات شن هجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى أفراد الخدمة الأمريكية. ووصف الرئيس دونالد ترامب الضربات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنها كبيرة وقوية، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة ومتعهدا بضربها بشكل أقوى وبمستوى أعلى إذا ردت بالمثل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه بدأ ما أسماه ردا مؤسفا على المعتدين، كما زعم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية باستخدام نظام الدفاع الجوي الفضائي الجديد. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: いらいこもるまーに。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: غوتشيمون وا.
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام سان، ناني يسر؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: ميسو رامن غا أوسسمي دايو.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: ميسو رامن.
0: ميسو رامن.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهون نو رامن وا اويشي يو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: دوري
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: دوري
0: هو المبتدأ.
5: إيتشيبان
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتشيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتشيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتشيبان
0: فيكون
5: إيتشيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتشيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا.
5: أويشي ديس. إيتشيبان أويشي ديس. دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماسو كا؟
7: كوري غا أوسسمي ديسو.
0: إليكم المعاني.
6: どれが一番人気がありますか؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: 人気があります
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: 人気
0: يعني شعبية؟
5: あります
0: هي صيغة مس من الفعل؟
5: ある
0: أي يوجد.
2: これがおすすめです
1: أنا أقترح هذا.
5: これ
0: يعني هذا.
5: おすすめ
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا؟ رخيص الثمن يعني؟
5: يسوي يسوي
2: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن؟ الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا أوتوكونا
0: وهي صفة من صفاتنا كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي وجملة اليوم هي يعني ماذا تطلب ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون يعني الطلبية وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الرامن
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح وتسلق ثم توضع في حساء ساخن ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات وقد كان في الأصل طبقا صينيا ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية
1: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير
0: نعم فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم
0: نعم وهناك أطباق غريبة نوعاً ما مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من

اليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انزلاقات أرضية وهطول المزيد من الأمطار، لا سيما في محافظة أوموري. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سحبا كثيفة من الأمطار الغزيرة في محافظة أوموري تزيد بشكل كبير من مخاطر الانزلاقات الأرضية أو الفيضانات التي تهدد الأرواح. وأعلن مسؤولون عن عدة حالات من هطول أمطار غزيرة قياسية خلال فترات قصيرة في أوموري، وأصدرت الوكالة تحذيرا عاجلا من هطول أمطار غزيرة من المستوى الرابع، وتحذيرا عاجلا من الانزلاقات الأرضية من المستوى الرابع في بعض مناطق المحافظة، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات لضمان السلامة. وتقول سلطات الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة موضعية في منطقة توهوكو حتى يوم الخميس. في غضون ذلك ظلت العاصفة الاستوائية كروفان شبه ثابتة فوق المحيط جنوب اليابان حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة كروفان ببطء شمالا حتى يوم الجمعة تقريبا لتقترب من أوكيناوا وأمامي. ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة في هيجان البحار في تلك المناطق، وتدعو الوكالة إلى توخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية. كما تتوقع الوكالة هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غربي اليابان إلى شرقيها ابتداء من يوم الخميس، ودعت المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات. تتواصل جهود الإنقاذ للأشخاص المتضررين من السيول بالقرب من الحدود بين نيبال والصين بعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة. وأكد مسؤول إدارة الكوارث في نيبال وفاة 1050 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين حتى يوم الثلاثاء، ويشمل المفقودون 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمقتل 16 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. ويقول مسؤولون نيباليون إن الكثير من المجتمعات المتضررة لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات، ويضيفون أن السكان عالقون بعد أن قطعت السيول الطرق والجسور. ويقال إن نقص الآلات الثقيلة يعيق إزالة الأوحال، في حين تواجه عمليات الإنقاذ بالمروحيات صعوبات. وتقوم حكومة نيبال بنشر حوالي 20,000 فرد من بينهم عناصر من الجيش والشرطة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، ولا يزال أكثر من 630 عاملا في محطات الطاقة الكهرومائية محاصرين داخل المباني أو الأنفاق في منطقتي راسوا ونواكوت في وسط نيبال. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المناطق المنكوبة طوال الأسبوع، ويواجه عمال الإنقاذ خطر وقوع كوارث ثانوية مثل فيضان الأنهار.

تقول وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتفقان على أن تحركات الين المنظمة ضرورية لاستقرار السوق المالية، وقد التقى الاثنان لإجراء محادثات يوم الاثنين في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا لكبار المسؤولين عن الشؤون المالية في مجموعة العشرين. وكان هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ أن تدخل البلدان بشكل مشترك في سوق العملات قبل شهر لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين. وبعد الاجتماع صرحت كاتاياما للصحفيين قائلة: لقد أكدنا أن التحركات المنظمة في سعر صرف الين مقابل الدولار ضرورية لاستقرار الأسواق المالية العالمية، وأن الجهود المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة ستساعد في تحقيق هذا الهدف المشترك. كما التقى بيسنت بشكل منفصل مع محافظ بنك اليابان أويدا كازوو، وقدمت إيرين براون نائبة وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية تفاصيل تصريحات بيسنت إلى كاتاياما وأويدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، وقالت إنه أوضح لهما أن اليابان بحاجة إلى أن توضح للسوق أنها تتجه نحو أسعار فائدة أعلى واستدامة مالية، لكن كاتاياما قالت في تصريحاتها للصحفيين إن السياسة النقدية

هي مسألة تخص بنك اليابان ولم تتم مناقشتها مع بيسنت. وقالت أيضا إنها أكدت أن اليابان ستسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد قوي واستدامة مالية. أعلن بنك التنمية الآسيوي أنه أعيد انتخاب رئيسه الحالي الياباني كاندا ماساتو لفترة ولاية مدتها 5 سنوات، ويقع مقر البنك في مانيلا، وقد تأسس للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز تطوير البنية التحتية في آسيا. وبدأت ولاية كاندا في فبراير شباط 2025، وقد حصل على دعم بالإجماع للبقاء في منصبه كرئيس في تصويت أجراه مجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي. وقال إن الصدمات التي تهز آسيا والمحيط الهادئ تعني أن بنك التنمية الآسيوي يجب أن يكون ركيزة الاستقرار في المنطقة، وتبع قائلا: يجب علينا التعبئة بسرعة وبالحجم الذي يحتاجه أعضاؤنا لحماية الناس اليوم مع المساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للجيل القادم. وكان كاندا قد شغل سابقا منصب كبير دبلوماسي العملة في اليابان من عام 2021 إلى 2024، وقد أشرف على تدخلات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي للحد من الانخفاض التاريخي للين. وتنتهي ولاية كاندا الحالية في شهر نوفمبر تشرين الثاني عندما تبدأ ولايته الجديدة، وكان المرشح الوحيد الذي تم ترشيحه. أعلنت الولايات المتحدة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أنها أكملت الموجة الأخيرة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات جاءت رداً على محاولات شن هجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى أفراد الخدمة الأمريكية. ووصف الرئيس دونالد ترامب الضربات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنها كبيرة وقوية، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة ومتعهدا بضربها بشكل أقوى وبمستوى أعلى إذا ردت بالمثل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا أنه بدأ ما أسماه ردا مؤسفا على المعتدين، كما زعم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية باستخدام نظام الدفاع الجوي الفضائي الجديد. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
0: إليكم المعاني.
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
3: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
3: تام سان،何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول
2: どれが一番美味しいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب
3: ميسو رامن がおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم
2: ميسو رامن.
0: ميسو رامن.
1: تذكرت تام ما

0: قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
1: 日本のラーメンは美味しいよ。
2: إن الرامن الياباني لذيذ.
1: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: أنا أحب الرامن بالميسو.
0: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします。
2: أنا سأخذ ميسو رامن.
0: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
2: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
4: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
1: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
2: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا؟
2: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات
5: دوري
2: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: دوري
2: هو المبتدأ.
5: إيتشيبان
2: يعني رقم واحد،
5: أويشي
2: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتشيبان أويشي
2: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
2: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتشيبان.
2: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
2: ولكن قبله نقول
5: إيتشيبان
2: فيكون
5: إيتشيبان أويشي.
2: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتشيبان. دوري
2: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
0: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
5: أويشي ديس، إيتشيبان أويشي ديس، دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا.
2: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماسو كا؟
7: كوري غا أوسسومي ديسو.
2: إليكم المعاني.
6: دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماسو كا؟
0: أيها الأكثر شعبية؟
5: نينكي غا أريماسو
2: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: نينكي
2: يعني شعبية.
5: أريماس
2: هي صيغة مس من الفعل
5: أر
2: أي يوجد.
7: كوري غا أوسسومي ديس
0: أنا أقترح هذا.
5: كوري
2: يعني هذا.
5: أوسسومي
2: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
0: استمعوا ورددوا
5: نينكي غا أريماس، إيتشيبان نينكي غا أريماس، どれが一番人気がありますか？
2: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: ياسوي. ياسوي.
7: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
2: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا. أوتوكونا
2: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظت.

0: أخذناها كما هي. وجملة اليوم هي
1: ご注文は؟
2: ご注文は؟
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
2: 注文
0: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
1: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？ 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
4: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
4: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
4: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.